0: 广西广播电视台综合广播，下面为您播出今日亚洲。
1: 各位好，今日亚洲，来看今天节目的主要内容。也门政府军称重新控制曼德海峡，不再武装撑，仍对近期攻占区域保持控制。沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其宣布启动集体防御机制。韩国公布非军事区地雷爆炸事件调查结果，指控朝方越界布设地雷。也门政府军与胡塞武装的交火进一步升级，沙特主导的多国联军也加大对胡塞武装的打击，冲突呈现出战线扩大、烈度上升的态势。胡塞武装6号称，其对所有近期攻下的区域仍然保持着控制。
2: 也门胡塞武装军事发言人萨雷亚6号在社交媒体发文称，胡塞武装对所有近期攻下的区域仍然保持着控制。过去几小时内，胡塞武装对在也门南部的敌方实施了数十次打击，造成超过200人伤亡，还打击了在焦夫省和马里卜省集结的敌军。沙特阿拉比亚电视台6号报道称，胡塞武装向曼德海峡发射2枚导弹，致使其记者的现场直播被打断。与此同时，也门多条战线都在发生战斗。胡塞武装近期加大对也门政府军攻势，在塔伊兹省控制多个重要区域。
3: عن هذه التطورات تتزامن مع معارك عسكرية في أكثر من جبهة هنا في محافظة تعز تتركز في التربة على الطريق بين تعز وكذلك بين عدن تحاول القوات الحكومية صد الهجوم هجوم الحوثيين على هذه المناطق وكذلك في جبل هان وجبل حبشي والكدحة كل هذه جبهات اشتباك بين القوات الحكومية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين
2: 这里是塔伊兹周边的山谷，胡塞武装与也门政府军激烈交火，远方不断回荡着炮火声。
4: The Houthis are based just behind this mountain, and the drone. Where? I can hear the buzzing of the drone. Is this a Houthi drone or a government drone?
5: Hit the deck. Hit the deck.
6: Go go go.
4: We can hear a drone above, and we've been told that it's a Houthi drone, so we're just taking cover.
5: Go up the pathway there and come straight down to the road to the cars.
4: Okay, come on,
6: go, go, go.
2: 也门胡塞武装5号发表声明说，该组织使用弹道导弹、巡航导弹和无人机实施3次军事行动，袭击了沙特境内机场、石油设施和多个军事目标，以回应沙特对也门胡塞武装控制区的空袭。声明还称，沙特领空成为胡塞武装行动区域，警告所有经沙特领空运营相关航线的国际航空公司暂停相关航班。
7: كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير
2: 当天早些时候，也门总统领导委员会主席阿里米发表声明，宣布发起也门黎明行动，以恢复国家机构运作，解放萨那，并结束胡塞武装叛乱。沙特主导的多国联军发言人马利基5号在社交媒体上宣布，多国联军的100架战斗机当天凌晨参与也门黎明行动，摧毁324个高价值目标。马利基表示，联军正为曼德海峡提供空中掩护，并持续打击移动目标。
8: نحن الآن أمام مرحلة جديدة وهي إعلان يعني المعركة الجديدة التي هي فجر اليمن. الآن المرحلة الأولى الآن يكمن الزخم تقريبا في ترتيب وضع باب المندب وتفاصيل مدينة المخا. وأعتقد أنه هناك ربما سيكون الزخم الكبير في هذه المنطقة وفي هذا المربع.
2: 也门政府军5号称，在激烈战斗后，已从胡塞武装手中夺回了也门西南部塔伊兹省战略要地红。

0: 海港口城市穆哈。
1: يأتي الإعلان عن استعادة المخا امتدادا لتحرك عسكري على طول الساحل الغربي لليمن بدأ من جنوب المدينة في منطقة باب المندب. هناك تقدمت القوات الحكومية داخل مديرية ذباب المطلة على المضيق.
0: 当天稍早前，也门政府军还宣布控制曼德海峡沿岸战略要地祖巴卜镇部分地区。 也门政府称，政府军已确保了对曼德海峡的有效控制，尽管当地战斗仍在继续。
1: في المنطقة أفاد مصدر حكومي آخر لرويترز باستمرار القتال عند قاعدة عسكرية قريبة من المريخ مع استمرار سيطرة الجماعة على جزر فيه. ومن باب المندب وذباب امتد التقدم شمالا بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وصولا إلى المخا التي تبعد نحو 40 كيلومترا إلى الشمال من باب المندب، مدينة ساحلية وميناء استراتيجي. كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد سيطرت عليهما خلال تقدمها الشهر الماضي، ومع تقدم القوات الحكومية أفادت تقارير ميدانية بانسحاب عناصر من جماعة أنصار الله الحوثيين من المخا باتجاه مناطق كالخوخة وحيص شمالا.
0: 另据也门国防部下属媒体网站报道，政府军当天在也门首都萨那以东约170公里的马里卜多条战线，对胡塞武装阵地发动大规模攻势，并取得进展。军事行动给胡塞武装造成重大损失，摧毁其多个阵地和仓库。 也门国防部总参谋长联合作战司令阿吉兹强调，在实现全部目标之前，也门黎明行动不会停止，将继续推进。
2: لن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها ويتم استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتحرير كل شبر من الجمهورية اليمنية من ميليشيات الحوثي الإرهابية.
3: 6号凌晨，沙特首都利雅得再次传出剧烈爆炸声。此前一天，沙特阿拉伯。 巴基斯坦和土耳其举行麦加防务联盟紧急会议，宣布启动集体防御机制，同意在沙特部署军事力量。沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其5号在沙特首都利雅得召开麦加防务联盟战略政治与防务委员会紧急会议，商讨沙特面临的安全形势变化与威胁，同意立即在沙特部署军事力量。 根据三国联合声明，委员会决定立即履行共同防御承诺，采取必要措施，确保三国商定的军事力量按照核准的安排和各缔约国国内法律迅速部署至沙特，从而提升战备状态、军事一体化水平，增强共同应对和抵御威胁的能力。沙特、土耳其和巴基斯坦三国8月7号签署麦加共同防务协议，协议规定，对三国中任何一国的武装攻击将被视为对三国全体的攻击。
4: The Saudis are trying to do with their partners in Pakistan and Turkey is to really coalesce a diplomatic as well as potentially a military support package and have that being brought to bear against the Houthis as well. So if that happens, that would be a change from what we've seen before in these Houthi conflicts, Houthi-centered conflicts in Yemen. And if it were to happen, then the Saudis would have this type of international support on their side. So that would be, in essence, phase three of what they would need to do in this particular case.
5: 也门战事升级呢，在某种意义上来讲，正在改变当前这场冲突的性质，也在重塑地区的安全架构。首先呢，我们看到曼德海峡的控制权之争正在从非传统安全威胁上升到国家间战争的核心议题。这条承载全球约12%的贸易量的关键水道呢，正在成为多方争夺的正面战场。 但其二就是麦加共同防务协议被各方正式激活，那么集体防御从概念进入到了实践阶段。巴基斯坦和土耳其承诺在沙特部署军力，那么土耳其提供防空和无人机技术，巴基斯坦呢则可以贡献实战经验和兵力。沙特与胡塞的冲突不再局限于双边，而是出现了一个跨区域的安全联盟。那么这也是近几十年来地区难得出现不依赖美国安全承诺。 而是由伊斯兰大国自主构建的集体防御安排，这也隐含着对什叶派抵抗之湖在地区投。